0: от Instagram Bisa Group.
1: Publicity.
0: نقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تونسنا. بقية الشهر على ميرم اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التونس الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
2: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
2: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
5: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام. راديو ار ام اف ام. ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم مع إشراقة هذا الصباح أنر قلوبنا بنور الهداية واملأ أرواحنا سكينة وطمأنينة. يا رب افتح لنا أبواب الخير من حيث لا نحتسب. اللهم ارزقنا قوة على الطاعة وصبرا على البلاء وشكرا على النعم. اجعل يومنا مباركا مليئا بالخير والتوفيق. اللهم اصلح شأننا كله وبارك في أعمارنا وأرزاقنا وأهلنا واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل دعاء قبولا. يا أرحم الراحمين اكتب لنا في هذا الصباح رحمة تغنينا وعافية تكفينا ومغفرة تمحو ذنوبنا جميعا، واجعل قلوبنا معلقة بك وحدك راضية بقضائك مطمئنة بذكرك. اللهم آمين آمين آمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع كل سبت واحد من 8 حتى نصف النهار في البرمجة الصيفية. صبحية الويكاند مع بعضنا حتى نصف النهار قضي إن شاء الله 4 ساعات مع مختلف أكيد الفقرات اللي تعودتوا بها، ضيوفنا اللي بيش يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو أو كذلك عبر الهاتف. مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم ومختلف اقتراحاتكم على 71 134 396 71 134 396 رقم الموضوع لذمتكم للتواصل والتفاعل معنا. كذلك توصلوا صوتكم من خلال رقم الواتساب 29 296 66 8. تخلونا تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج، تلقوها دائما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو أرام أف أم. سيموني السلامة في الإخراج، صباح النور معكم هلا بنجيما كوتي ميكرو. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام. نستنى اتصالاتكم بعد شوي، نعطيكم أفونغو على مختلف المواضيع، خليكم في الاستماع. نخرج مع أول نغم لنا في الحصة، رجعيني.

ياللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي ياللي ما يصعبش عليك غالي وفي

0: مساه وصباحه بيسألني ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دون الكئيب.
1: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.

0: rmfm.net. www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على درمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
3: 19 دقيقة بعد 8 ما زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. جد ترحب بكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على البوند اف ام 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. بعد شوية نقرأ أكيد آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي فخصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. ردوا بين على رواحنا الحقيقة، أرقام قياسية في معدل درجات الحرارة، اللي عنده قضية يقضيها قبل 11 ماذا بينا، 11 حتى الأربع نحاول نلتزمه إن نبقى في مكان يعني مظلل، نلقاو في دويرتنا وإن شاء الله ربي يبرد على الجميع. هذا وأكثر لو نعرفوه مع بعضنا وبعض التوصيات أكيد للوقاية من موجة الحر نقرأوها كذلك. نعم، جولتنا الإخبارية في أهم تكتب وتقال من أخبار محلية جهوية ووطنية في أسمع أشسار. عودة على جديد الأخبار في فقرة لانفيتي، إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا مدام هدى بريانة متفقدة عن سوسة الجنوبية، باش نحكيو على برنامج التنمية المستدامة اليوم في مدارسنا. ما شاء الله يعني نلقاو مدينة مساكن من خلال معهد الخوارزمي، نلقاو المساعدين من خلال مدرسة ابن الهيثم، الزاوية من خلال المدرسة الإعدادية زاوية القصيبة والثريات، يعني وتوج يعني هذه المؤسسات العمومية بجوائز حول البصمة البيئية. وهذا مشروع كان يعني انطلقوا فيه، يعني انطلقت فيه المندوبية الجوية، انطلقت فيه حتى وزارة التربية، اللي هو الحث على التنمية المستدامة والتربية البيئية. لكن يبقى دائما برغبة ومجهود من معلمين اللي اتطوعوا لخدمة هذه النوادي، نوادي البيئة. لكن اليوم كيفاش المعلم في قسمه يحاول يتبنى منهج تنموي، منهج يكرس الثقافة هذه عند الصغيرات. باش نحكيو في هذا، باش نحكيو كذلك في المحامل اليوم المدرسية، الكتب المدرسية، برامج المدرسية، هل تشجع على خلق طفل مسؤول مقابل طفل مستهلك؟ نقطة استفهام. هذا وأكثر باش نحكي فيه معها، وإن شاء الله نلقاو إجابة على مختلف هذه الأسئلة. في فقرة الانترفيو باش تكون معنا دكتورة أسماء بابا، دكتورة مختصة في أمراض السكري والغدد، باش نحكي على مرضى السكري والحرارة، ارتفاع درجات الحرارة، كيفاش يحاولوا قدر الإمكان ياخذوا حيطتهم، ياخذوا معناها كذلك كل الإجراءات اللي تقيهم من مخلفات الحرارة. وباش نحكيو على بعض الأنظمة الغذائية اللي قاعدة تنتشر الحقيقة بصفة كبيرة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. كل كذا باش تصح، كل كذا باش ما تمرضش، كل كذا باش يعني تقي روحك أمراض معينة. الحقيقة هذا يبقى اسكو راهين التجربة، كل واحد وتجربته، لازم ترجع لطبيبك ما ترجعش، كيفاش نحكم على الحاجات كي من هكا، شنو رأي الطب في هذا موضوع هذا وأكثر نعرفه مع دكتورتنا. مرحبا بكل أسئلتكم استفساراتكم سواء عبر الرقم 71-134-396 أو كذلك مرحبا بكل تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقوا على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. أكيد مرحبا بكل الإهداءات الأغاني اللي تحبوا تسمعوها. لو عندكم شخص اليوم يحتفل بمناسبة عيد ميلاده وتحبوا تقولوا له جوائز أنيفيرسير كل عام وانت حي بخير رسالة من القلب إلى القلب لشكون تحبوا توصلوا. مرحبا بكل التفاعل. تحبوا توصلوا صوتكم كذلك مختلف المواضيع اللي تحبونا نتناولوها بالطرح. مرحبا بكل التفاعلات على الرقم على رقم الواتساب 29-296-668. احنا مازلنا مواصلين المشوار خليكم في الاستماع راجعين.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على لرما فاما مع عقارية جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوار. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 واس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بوبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.
1: جاني لكم مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات صباح المسرات صباح الأنوار لكل مستمعين اللي عدلتوا وجدكم على 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار المتواصل لحدود نصف النهار. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ نعرفوا تسويت في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله
1: طقسنا لليوم سبت 18 جويلية 2026 حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس حار مع سحب قليلة على كامل البلاد، تتكاثف خاصة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور بعض الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة ببعض الأمطار. الريح باش تكون ضعيفة ومعتدلة، البحر باش يكون متموج وقليل الاضطراب بسواحلنا، الحرارة باش تسجل انخفاض طفيف في المناطق الساحلية والمرتفعات وين تكون بين 36 و 41 درجة، تكون في بقية الجهات بين 42 و 47 وتصل إلى 48 درجة بأقصى الجنوب. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة مقارنة بيوم أمس باش نسجلوا تراجع طفيف في درجات الحرارة اللي توصل 42 و 43 درجة، لكن عودة الارتفاع تكون غدوة لحد 2 و3 لتوصل حتى 45 و 46 درجة. ردوا بالنا خاصة في أوقات ظهيرة أنه في ظل توصل درجات الحرارة تكون يعني في ظل 42 لكن تحت أشعة الشمس وتعرض المباشر توصل حتى تتحس 45 و 46 درجة. سرعة الرياح في حدود ما بين 10 كيلومترات و 15 كيلومتر في الساعة. لانديس دوليل ترافيولي لشعة فوق البنفسجية بش يكون 10 من سلم 10 في ردو بينا. بالنسبة لليل فإنه بش تراجع درجات الحرارة ونحكيه على 31 و 32 درجة. كما قلت لكم بداية من يوم الغد ويوم الاثنين والثلاثاء فإنه هناك توقعات بإعادة أو عودة ارتفاع درجات الحرارة تكون بين 45 و 46 درجة. أوقات صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 3:31 دقيقة، شروق كان 5:15 دقيقة، صلاة الظهر نصف النهار 24 دقيقة، العصر 4:12 دقيقة، المغرب 7:32 دقيقة، وصلاة العشاء 9:16 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله. نقرأ تدوينة للمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي اللي يبث بعض الموجات الإيجابية على حسابه اليوم على فيسبوك. يقول أخيرا خبر إيجابي نستقبله به هذا الصباح، تشهد درجات الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا بالشمال والوسط ويتراوح بين درجة وثلاثة درجات بفضل توغل

بعض الرياح الشمالية والشرقية البحرية اللي باش تلطف الأجواء نسبيا خاصة بالمناطق الساحلية، لكن في المقابل يقول لا تزال موجة الحر متواصلة وتبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب مناطق البلاد خاصة بالولايات الداخلية والجنوبية. الحرارة القصوى بتكون بين 34 و40 درجة بسواحلنا الشرقية، 43-49 درجة بولايات جندوبة، باجة، سليانة، الكيف، زغوان، القروان، القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، قبلي والتطاوين. الحرارة المحسوسة لهنا فرق راه بين انك المعادلة درجة الحرارة اللي تقراهم كيما درجة الحرارة اللي باش تحسهم توصل حتى 50% تحت أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة، مما يستوجب مواصلة الحذر وعدم الاستهانة بهذه الموجة. قال كما ينتظر بعد الظهر تشكل خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار اللي تهم المناطق مرتفعات الغربية. الرياح باش تكون ضعيفة فمعتدلة وتنشط خاصة بعد الظهر. البحر باش يكون قليل الاضطراب مناسب للأنشطة البحرية والسباحة مع احترام تعليمات السلامة. رغم الانخفاض الطفيف ديما نعود ونذكروا مستمعينا، نذكروا احنا ونذكروا مستمعينا انه الخطر يبقى قائم. ردوا بين على روحنا خاصة ما بين 11 والأربع متاع العشية، نحرصوا ان ما نتعرضوش مباشرة للشمس، نحرصوا كذلك على شرب كميات كافية من المياه، ما نخليوش أطفالنا، ما نخليوش كبار السن أو الحيوانات داخل السيارات مهما كانت المدة حتى ولو قصيرة، ديما نحاولوا نشربوهم الماء، نبلولهم وجوههم، نغسلولهم أطرافهم. راهم الصغيرات وكبار السن ما ينساو الماء، نحاولوا ديما احنا نذكروهم. ردوا بالنا على رواحنا وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع، وإن شاء الله ربي ديما علينا يا ربي لطفه وعفوه ومغفرته، وإن شاء الله ربي يسقي بلادنا يا ربي الغيث النافع في أقرب الأوقات ويجعل قادمنا أفضل مما سبق. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحية، مازلنا مواصلين مع فقراتنا، مازلنا مواصلين مع مختلف أكيد تعليقات ورسائل اللي باش توصلنا سواء عبر الرقم 71-134-396 أو تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج تلقاوها على الصفحة الرسمية باج أوفيسيال راديو رمفام. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على ميرم افام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفير.
1: 4 دقائق بعد 9 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات, صباح المسرات, صباح الأنوار لكل مستمعينا اللي معادلين الموجات 98.8 ولا كذلك اللي تسمعوا فينا تخد www.rmfm.net ثم تسمعوا في صبحية الويكاند. مشوارنا متواصل لحدود نصف النهار. مازلنا مواصلين مع فقراتنا مع ضيوفنا. لعود نذكركم بطرق التواصل معنا 71-134-396 هو الرقم الموضوع لذمتكم 71-134-396. وكذلك مرحبا بكل تعليقاتكم, إهدائاتكم, آراءكم ومختلف كذلك اقتراحاتكم على الأفيش متاعنا. تلقاوها صبحية الويكاند الباج أوفيسيال راديو رام اف ام, كونت انستغرام كذلك راديو رام اف ام, كذلك جديدنا تلقاوها www.rmfm.net. كذلك تلقاو جميع محتوياتنا على كونت انستغرام, على تيك توك, على اليوتيوب راديو رام اف ام. احنا وقايت باش نمشيو لفقرتنا لانفيتي. لانفيتي ومانيش بعاد على الحديث اكيد الايام الاخيره الكل اللي هو البيئه, المناخ, التنميه المستدامه. الناس الكل تحكي تقول علاش ما استبقناش اللي قاعدين نعيشوا فيه, علاش ما فماش تخطيط, علاش ما فماش يعني عمليه استشراف, ولو كانوا من الماضي معنا, ولا يجوز الندم على الماضي وإنما نندم إذا لم نخطط للمستقبل. عليه ما كانش فما استشراف لمثل هذه الوضعيات, وإنه نعرفوا إنه فما برشا دراسات حكيت إنه فما مشكل مناخي كبير باش نعيشوه, وهنا قاعدين نعيشوا فيه أمام العجز الطاقي الكبير. هذا يخلي جملة من النقاط أو جملة من نقاط الاستفهام اليوم تطرح تلميذ اليوم المدرسة التنمية المستدامة شنو هي العلاقة بيناتهم. في هذا صدد سعيدة جدا نستقبل بحذية المساعدة البيداغوجية عند دائرة سوسة 4 والأستاذة المدارس الابتدائية فوق الرتبة أستاذة هدى بريانة. أهلا وسهلا.
2: شكرا, مرحبا بكم وسعيدة بالحضور معكم هذا الصباح.
1: شكرا لك أستاذة. الساعة في البدء ذي بدء لازم نوجه تحية للمدارس الفائزة في البصمة البيئية واللي هي يظهر لي مشروع أو تتويج لمشاريع كانت عندها سنين قاعدة تخدموا انتوما كذلك مساعدين بيداغوجيين, عندكم فترة قاعدين تعززوا في مفهوم التنمية المستدامة وتحثوا الأساتذة والمعلمين انهم ينشئوا هالنوادي هذه نوادي البيئة في مدارسهم ويعملوا ويبعثوا مشاريع ويشجعوا التلامذة على انهم ينخرطوا في النوادي وفي المشاريع هذه. خلينا ناخذوا فكرة على المشروع وبصمة بإيه ممكن جزء من مجموعة كبيرة من المشاريع اللي قاعدين تخدموا عليها مش إنكم تعززوا التربية البيئية عند الناشئ.
2: به بالنسبة تو احنا معناته يغصت بها في صلب الموضوع مباشرة البصمة البيئية. بالنسبة للفائزين مدرسة ابن الهيثم بالمساعدين تحت اشراف مدام سهام المشرفة على نادي البيئة ومدام رملة من جبرية مديرة المدرسة. عنا زادة في المرتبة الثانية مدرسة خير الدين باشا بدائرة سوسة 4 ممثلة في زينب عوادي تحصلت على المرتبة الثانية في مشروع البيئي التي قامت به في مدرستها. وكذلك مدرسة النجاح المظن في مساكن زادة فازت بالمرتبة الثالثة, ثم انتقلت من المسابقات الجهوية إلى المسابقات الوطنية. بدءا قبل أن نمر إلى الحديث عن هذه المسابقات وما يدور فيها من أنشطة, كنقطة انطلاق كانت البصمة البيئية انطلقت من مدرسة سهلول في 2014-2015 تحت إشراف سي عبد الرزاق ماني, هو كاهي مدير في الإدارة الجهوية عن بيئة في سوسة، كان ينشط مع المعلمين. بتبيع جت الفكرة ثم انتشرت وتوسعت شيئا فشيئا بشراكة مع الإدارة الجهوية للتربية في سوسة. انتشرت، كانت في محددة في مدرسة سهلول، ثم انتشرت بانخراط مجموعة من المدارس في ولاية سوسة، ثم رويدا رويدا انتشرت بين الولايات، لأن أصبحت المسابقات تدور بين معظم الولايات. إن شاء الله في العام الجاي إن شاء الله سينخرط 24 ولاية.
1: مدام هدي تحسن فيما اقتناع بالمشاريع أو أنها مجرد مسابقة؟
2: هي من الأول كانت عنا الوزارة كلفت المعلمين بأن يختاروا نوادي، مثلا نختار نادي مسرح، نادي مطالعة، نادي رقص، أي نوع من النوادي يختاروا المعلم، في نفس الوقت ينشط فيه يوم الأربعاء ساعتين في الأسبوع. بتبيع النشاط البيئي كان يميلوا برشا معلمين، ميلوا برش. النشاط البيئي هو نشاط شامل لكل الأنشطة الأخرى، مثلا النشاط البيئي نجم نعمل فيه أي نشاط آخر، مثلا لا تتوقف الأنشطة على البيئة فقط، ممكن ندرج فيها المسرح، ندرج فيها الموسيقى، ندرج فيها المهارات التي تتميز بكل طفل. يمكن الطفل يكون متوسط في مستوى المردود الدراسي لكن عنده نقاط قوة التي ومواهب التي
1: يجب عليهم أن يكتشفوها،
2: تطفو يعني. وتظهر في النوادي، لا تظهر في الدروس العادية، لأننا المدرسة اليوم نبدأ بالمدرسة بأنها تعد النشأ، لكن تعد
1: ولا هي اليوم هم مشكل كبير. يقولك علاش المدرسة ما عادش جاذبة للتلميذ؟
2: صحيح، المدرسة ولت تمر في معارف، ونقيم هذه المعارف، وقيمة التلميذ تصبح تتمثل في ذلك العدد أو المعدل الذي تحصل عليه في آخر الثلاثي، الذي هو تقييم مؤلم بعض الشيء، ولكن في معناها حاجة صحيح، هي حاجة مرة، لكن يلزمنا نتميز. يعني التلميذ باش يمشي النموذج يلزم يتميز برشا في مع الضغوطات الأولية، وأصبحت مرشعية.
1: اليوم كمساعدة بيداغوجية وتمشي وتزور المعلمين، تحس يعني فما صغيرات يعني يحبوا القراية، وإلا الناس كلها تنافل؟
2: فما برشا حاجات، مثلا أحيانا عندما يكون تقنية تسيير الفصل ويتحكم المعلم ويقوم بأنشطة جاذبة للمتعلم، يعمل في تناغم مع تلاميذه في أريحية للسنة. لكن احنا نعرفوا إلا فئاتنا من المعلمين، أنواع المعلمين الذين هم يأمون وزارة التربية بشهادات معلمية مختلفة، لا يتملكون كلهم نفس المهارات والنفس
1: بيداغوجي.
2: يعني المعلمين مثلا في حاجة إلى التكوين، تكوين بيداغوجي، تكوين خارج إطار المدرسة، تكوين في مهارات، كيف يمكن أن نوظفها في القسم، كيف يمكن أن يخوض مشاريع تربوية ناجحة. هذه المشاريع التربوية الناجحة التي تضم مؤشرات عدة، مثلا مؤشر الاجتماعي في التنمية المستدامة، الذي يمكن التلميذ من التعامل مع التلاميذ الآخرين بأريحية، وفك النزاعات، يقل العنف، يقل التنمر، يقل عديد السلبيات اللي نراها في المدرسة، أحيانا حتى التنمر على المدرس في القسم.
1: صحيح.
2: وأقول جيدا مدرس، لماذا؟ ومعناها سطر تحت كلمة مدرس، لأن المعلم داخل القسم أصبح يدرس فقط، ليس رغبة منه، أم هو أصبح مجبرا أن يعطي الدرس ويخرج نظرا أحيانا للظروف الغير مناسبة للمعلم داخل الفصل، من الصعوبات اللي يراها، اكتظاظ، حالات أيضا، حالات أحيانا قيمية كذا معناها كبيرة في المنحة السلبي. لكن لن نجزم أن فما بعض حاجات إيجابية زادة في نفس الوقت، لا لشيء، أن المعلم أصبح ينقل معارفا فقط، معارف فقط، يعطي الدرس، يقري قواعد اللغة، يقري إنتاج كتابي، لكن نحن في تساؤل آخر ضمني، اللي هو المثلث الديدكتيكي، ماذا يفعل، ماذا يحمل. في أقطاب ثلاثة هذا المثلث الديدكتيكي، فيه المعرفة، فيه المعلم، والقطب الثالث هو المتعلم. المعرفة التي هي المعرفة العالمة الذي يطوعها معناها نطوعها إلى معرفة تدرس في القسم وتتحول إلى محتويات في الكتاب المدرسي. ثم يسيطر المعلم على هذه المعارف ويمررها للطفل، يعني الطفل في علاقة بالمعرفة وله علاقة أخرى بالمعلم، والمعلم في علاقة بالمعرفة وفي علاقة أيضا بالمتعلم الذي يقوم بفعل التعلم في القسم. لكن هذا المعلم الذي الآن
1: واللي هو معناها احنا معناها كل واحد كي يسترجع ديما المعلم هو القدوة، والمعلم اللي يحب يتبعه في بعض الحين فمش كن حتى يصل يقلد المعلم تاعه كي هكا تلمو معناها عنده تأثير عليه. يخلينا نحطوا برشا نقاط استفهام، يعني
2: برشا نقاط استفهام. مثلا في علم الأعصاب التربوي يقول لك أن المتعلم إذا كسبته نلت راحتك. علاش تاخذ راحتك؟ إذا كنت تعاملت معه بالجانب الانفعالي الإيجابي كوتي إيموسيونيل، يعني لمست الجانب الشعوري فيها كسبته. لكن هل أن كل التلاميذ يعني تتماشى معهم هذه الطريقة؟ فهمتني؟ لتمرير المعارف ولتخزين المعارف فما برشا أساليب علمية، اللي هي مثلا طريقة معالجة المعلومة في الدماغ. كيف نقوم بعالجة المعلومة في الدماغ لضمان استدامتها لدى التلميذ لكي لا يضطر للحفظ والاسترجاع في المنزل؟ يعني يخرج كاسب المعارف التي تمرر له والمهارات والقيم التي تمرر ضمنيا في القسم. مثلا كيف نقول أن هذه عملية معالجة المعلومة في الدماغ أن عندنا مستقبلات حسية، لا هي البصر، عندنا اللمس، عندنا السمع، عندنا الذوق، عندنا الشم. غالبا المعلم ما يستعمل أو يوظف حاسة البصر والسمع فقط، لكن أنت ما ندرج أيضا حاسة اللمس. ليس باللمس يعني هذا التلميذ المقصود، ولكن المقصود يكتشف هو يعني يكتشف ويعمل بيديه.
1: اللي هو اليوم التلميذ كسول ما يحبش
2: يعمل بيديه في كل جل الأنشطة. مثلا في اليقظة العلمي عن التفكير العلمي والتماشي الاستقصائي اللي هو منهج تجريبي ويضع نفسه داخل مجموعة ومارس التجارب. هل أن بعد أن يمارس التجارب ولامس هذه الأدوات اليقظية التي استعملها سينسى هذا الدرس؟ هل هو في حاجة أن يراجع درسه في المنزل؟ هي قوة بيداغوجية هنا في الأساليب.
1: لكن يقول لك احنا عنا برامج، يعني
2: عنا برامج وعنا ضغوطات وعنا محتوى دسم. وهل أن احنا من 2002 عنا كفاءات، أدرجنا المقاربة بالكفاءات كإصلاح تربوي عام 2002 وتغيرت على إثره المحتويات المدرسية. هنا سنركز نقف قليلا عند المحتويات المدرسية، هل هي الآن ناجعة لهذه الفترة في 2025-2026 مثلا في بداية السنة الدراسية؟ لا نحكي على السنوات التي مضت، ولكن نحكي ربع قرن الآن بعد الكفاءات. هل لم يحن الآن الوقت لكي نفكر في تغيير محتوى الكتاب المدرسي؟ ايضا كذلك سؤال فقط يعني نترك المجتمع للمستمع ان يقيم الكتاب المدرسي، خاصه يباشرونا في المستمعين
1: من اولياء يقول لك اني نسيت الدروس تو قاعد نقرا فيهم مع ولدي من جديد، ولا قاعد نتعلم من جديد، يقول لك اني والله قريناه المعلومات هذه مع انه يعني نفس البرنامج.
2: مثلا التلميذ يمارس معلومات في القسم اللي هي معارف يمررها المعلم وانتهى الأمر، لكن هذه المعارف هل هي ثابتة؟ ممكن أن نقوم مثلا تطبيقها في الذكاء الاصطناعي تصلح اليوم وتأتي تطبيقها بعدها
1: تفندها ولا تضمسها،
2: يعني تطمسها، يعني تخليها معاش صالحة لهذا. يعني نحن ذلك التلميذ اليوم هل ما نمكنه من أدوات وعدة وعتاد يستطيع أن يعيش بها غدا في جيل في غير جيلنا في زمن في غير زماننا؟ خاصة
1: التطور التكنولوجي يعني بسريع جدا
2: أصبح عنا التطور التكنولوجي هذاك من ناحية المتجدد، وعنا زاد التغيرات المناخية التي نعيشها، هذا المؤشر البيئي الرئيسي في التنمية المستدامة. التغيرات المناخية والطاقات المتجددة وما نعيشه كله من متغيرات الآن، مثلا الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة مؤشر لم نكن معناها نصل الى درجه الحراره او كانت تكون موجه تاع نهارين وثلاثه
1: وتمشي حراره بروفيزوار
2: اي وقتيا, لكن الان اصبحت تدوم معنا التساؤل لماذا. فهمت, لان محتوى كتاب مدرسي مثلا التلميذ ما عندوش مجال يحكي عن الطاقات المتجدده, ما عندوش التغيرات المناخيه, ما عندوش حاجات اللي هي يجب
1: تعلمه الاستشراف, تعلمه التخطيط مدام زي.
2: تعلمه كيف يتصرف, كيف يحل مشكلتهم, كيف يحل هذا المشكل وقع.
1: ماشي, انت توافقني انه التلميذ اليوم يستهلك فقط في المعلومة,
2: هو مستهلك وهو يعرف بعض المفاهيم العلمية التي تمرر في القسم داخل ورقة الامتحان, ثم يخرج من الامتحان بنيل 20/20 ولكن لم يحصل صفر يدين لأنه لم يقع توظيف هذه المعارف في حل مشكلات انطلاق المدرسة. مشروع داخل المدرسة يكون مشروع وزاري فيه نقاط معينة, فيه جذاذة يعتمدها التلميذ التي تجعل من هذا التلميذ تلميذ فاعل لا متقبل فقط. نريد التلميذ الناشط داخل القسم, نحثه في زيارات ميدانية, نحث التلميذ المعلمين أنه يستعملوا بيداغوجيا النشيطة, بيداغوجيا اللعب.
1: لكن مش يقولك هو بيدو المعلم مش متمكن منها المهارات التكنولوجية هذه, كيفاش باش يمررها؟
2: من يرضى بهذا ويكون متمكن ويرحب بالفكرة, لكن معناها فما معلمين بالحق ما عندهمش, ليس تقصير منهم هما راه, لكن التكوين ضروري بالنسبة للزملاء المعلمين, نحث يعني على التكوين في جميع المؤشرات
1: واللي هو لازم يكون ذاتي مدام هدى, يعني لازم يسعوا هما انهم يتكونوا.
2: فما حاجه اسمها التعلم وفما حاجه اسمها التعليم, اذا قمنا بفعل التعليم للمعلم هو نحن نكونه, ولكن هناك فعل اسمه التعلم, التعلم الذاتي انه يزيد من مهارات المعلم ويطور مهارات.
1: اليوم اصبحت ضروره نتصور
2: ضروره انه
1: حتى كأمان يعني قدام السيارات اليوم
2: الذكاء الاصطناعي يوظف المعلمين بعض الذكاءات الاصطناعيه ونجدها كنتاج في المدرسه ويكون درس محفز وكذا كذا بنسبه معينه. طبعا ليس ان نمر ساعتين زاد بالذكاء الاصطناعي, هذا متعب زاد بالنسبه لذهن التلميذ, بالنسبه الحاسة العين مثلا البصر يتعب التلميذ مش يلقى روحه قدام شاشة ساعتين كاملين, لكن بنسبة مرضية يعني التي تفي بالغرض في تلك الحصة فقط. فما أيضا مؤشرات اجتماعية نعمل على المؤشرات الاجتماعية مثلا حس المواطنة, حس الاحترام, حس القيم. التلميذ ياخذ 20/20 في تربية إسلامية, ياخذ 20/20 في تربية مدنية, لكن ممارسات
1: وين القيم وين
2: لكن ممارسات الفعلية في الشارع نجد العكس, نجد التنمر, نجد تمزيق الأوراق في آخر الامتحان يوم نهاية الامتحانات, نجد تمزيق الشوارع ممزقة والأوراق والكراسات. القيم يعني هذه
1: اللي معناها يحفظ فيها ويصب فيها في الورق الامتحان, وين
2: هو مجرد استرجاع فقط, أصبحنا نعيش مجرد استرجاع المعلومات, لكن هو العمل يجب أن يكون على الممارسات الميدانية, كيف يمارسوا ذلك الفعل التي تلقاها تلميذ في القسم.
1: معناها اليوم احنا ما عادش نحكيو على مدرسة تقدم معرفة, بإنما نحكيو على مدرسة يجب أن تربي, يجب أن تغرس هذه
2: وأيضا بالأساس تكون جاذبة, خاطر التلميذ أصبحت تتوفر لديه عديد الآلات الإلكترونية في الدار, التليفون, التابلت, معرفش البي سي, فم برشا حاجات, خاصة في عائلات مثلا ميسورة تلقاها عنده برشا حاجات أكثر من اللي تخيلوها إحنا, عنده دي جراند إكرون, عنده حاجات ألعاب إلكترونية تفوق معناها, لكن في نفس الوقت يجب أن نفكر في ذلك التلميذ المتوسط, نعطيه حظه في المدرسة, أن يكون تلميذ جاي فرحان للمدرسة مش جاي كرفي فادت, ما تلقاش موتيفي, ما تلقاش معناها هو عنده دافعية.
1: اليوم الحلول مدام هدي يعطيك صحة على الطرح نتاع الإشكاليات, خاطر نادرا ما نلقاو هالنقد العميق والجذري هذا, شنو الحلول اللي تراوها؟ يعني ونجي السؤال يعني نقولها لليوم, يعني احنا ككهول اسكو مستعدين ان باش نحضروا تلميذ باش يجيبه مخاطر او باش يجيبه يعني كوارث او مشاكل بيئيه نجم احنا بينا توا في خيالنا ما نجموش نستشرفوها؟
2: احنا يعني في الاستشراف يقول لك اني يقول لك كيف أربي تلميذ لسيعيش غدا في زمن غير زماننا، معناها نحن نعيش الآن في 2026، هو مش يولي كهل يعني يزيدوا 30 يزيدوا 40 عام، مش يولي في 2070 2080. ذلك التلميذ اللي يدرسه اليوم، هل نحن فعلا قادرين أن نملكه من مهارات يستطيع أن يعيش بها في ذلك الزمان؟ على الأقل نقوم بالاستشراف، نقوم بالاستشراف ونقوم بتمكينه ببعض من العدة والعتاد الذي نعيشه الآن نحن ككهول، يعني مثلا السيطرة مثلا على الأدوات الإلكترونية، ما تخليش الأدوات الإلكترونية تسيطر عليه. في الدار عندنا مشكلة مع التابلت والتليفون، ما نجموش ينحيوا من يديهم، يجب أن نقوم بالمدرسة تكون جاذبة وترجع المهارات. مثلا المسرح أروع شيء بالنسبة للتلميذ أنه يثبت ذاته،
1: التعبير
2: المعنوي سواء كان جسماني أو بالسيناريوات والجمل التي يحفظها ويسترجعها ويمثلها على مسرح، لها ثقة كبيرة بالنسبة لي. البيداغوجيا اللعب التي نمارسها في القسم البيداغوجي لوديك، معناها التلميذ هو اللي يمارس الألعاب وفي نفس الوقت هو يتعلم، في نفس الوقت يتعلم. هذه البيداغوجيا التي نريدها لكي تصبح المدرسة جاذبة،
1: خاصة أنه الساعات اللي يقضيها تلميذ في المدرسة
2: ساعات التلميذ يقضي أقل شيء 4 ساعات مع مدرس فرنسية مثلا والعلوم، ثم مع مدرس العربية هودو ومدرس فرنسية مثلا حسب البروبابيليتي متاع الجدول، يعني يدرس في القسم 5 ساعات باحتكاكه مع الزملاء هاكم في القسم. ويكثر أيضا
1: يبقى السؤال، يقول لك الأولياء يعني هاو يمشي يقرأ، لكن التلميذ غير مسؤول، لكن تلميذ إلا كان ما نقريش شيئا وما نقولوش إجا أقرأ وراهو ما هوش حاضر، ممكن لهنا شوية
2: فما خيط رابط بين المدرسة والعائلة
1: اللي هو مدام هنداني فولا ليه السؤال اللي حبيت.
2: خيط الرابط بين المدرسة يجب أن يكون حبلا غليظا وليس رقيقا. علاش؟ خاطر المعلم والولي يعني المدرسة بصفة عامة ليس المعلم فقط، والولي يجب عندهم علاقة ببعضهم. مش معناه يعرف المحيط الاجتماعي اللي يعيش فيه الطفل، يعرف مثلا أولياء اللي هم في حالة زواج مرتاحين يعني، أو في حالة مثلا إرباك علائقي بيناتهم. فما برشا عوامل اللي تخلي التلميذ يرتبك في القسم والمعلم يحسش به، خاطر ما يعرفش الأمور الاجتماعية اللي يعيشها التلميذ. هيك علاش يجب انفتاح المعلم التلميذ الولي مع المدرسة، يجب أن يحيط المعلم بعلم أنه راهو المحيط الاجتماعي اللي يعيش فيه الطفل راهو كذا وكذا. ورغم ذلك يجب أيضا أن المدرسة لا تكون في قوقعة وحدها، يجب أن تنفتح على المحيط. شو معناه؟ المنظمات المؤسسات في التنمية المستدامة، عنا المؤشر الرابع هو المؤشر المؤسسي مؤسساتي، يعني أن تكون المدرسة في علاقة من بقية المؤسسات المحيطة بها من جمعيات بلديات سواء مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة، جمعيات منظمات، كلها هذه كلها يجب أن تعمل في نقولوا عزف متناغم، يعني تعطينا سيمفونية باهية اللي هو كتلميذ يطلع تلميذ متوازن
1: ومسؤول وواعي.
2: نحن ننبهر بما نراه من فيديوهات في الفيسبوك ولا على الانستغرام ولا حتى على اليوتيوب، نراو فيديوهات متاع دول متقدمة كيفاش هما تلامذة أصلا، هم اللي نفوا مدرستهم، هم اللي دافعوا على مدرستهم. نعود الآن لتجربة بسيطة في مدارسنا في ولاية سوسة في البصمة البيئية. التلاميذ عندما يخرجون من القسم، نحكي عن الأفراد الذين يمارسون النشاط البيئي مع المعلم في المدرسة، وقت اللي يمشي ويعملوا دورة على الأقسام ويطفيوا الضوء اكتسبوها،
1: حس مسؤولية يعني يكتسب مسؤولية
2: يكتسب. يعني نعمل عليه سلوك من هذا، يجب أن نغريسه ونربي الطفل عليه. أيضا مش مسهل أن يربي الطفل بسلوك معين، ليس من السهل، ولكن أبسط الأشياء نعلموه ممارسات يومية اللي يقوم بها.
1: هنا يدخل دور حتى العائلة كذلك في هذا، خاطر احنا المشكلة اللي احنا نحكي وننقده، لكن في الأخر ما تلقاش
2: الخيط رقيق جدا، يعني أنه تعمل لك كخيط العنكبوت في سيد قطة، خاصة إذا كان عاد صار مشاحنة بين المدرسة والولي في بعض الأحيان وهي كثرت برش، فهمتني؟ خاطر الولي ما عادش عنده قدرة في الأعصاب بالتحمل، والمدرسة أيضا أصبحت مسكينة
1: تتألم الحقيقة.
2: تتألم بالحق، تتألم فعل في بلاستو يعني بالحق. علاش؟ خاطر ينزل بالحق نعود نعيد
1: هذه العلاقة، خاطر هي علاقة ثلاثية الحقيقة، قائمة على الثقة على الاحترام، وعلى كذلك إن يعني مسؤولية إنه الطفل يكون طفل مسؤول وطفل قادر على التواصل غدوة، يكون هو القائد إن شاء الله.
2: بالنسبة مثال مثلا جيت ويني في المدارس في البصمة البيئية، ريت الفيديوهات التي قاموا بها أنشطة طيلة السنة، بعض الفيديوهات مثلا بسيطة جدا، بسيطة جدا في ظاهرها بسيطة جدا، لكن في عمقها هي مؤشرات اقتصادية واجتماعية كبيرة تبع للتنمية المستدامة. مثال مثلا انك جمع القوارير، جمع الأغطية للقوارير، يصنع بها كالتابيل تحط قدام الباب هذيك السجاد تمسح فيه ساقيك ويقع بيعها، يعني خدمنا المؤشر البيئي، البيئة ارتحت شوية من هيك اللقطوات بتاع البلاستيك، بعد اقتصادي أن الطفل يقوم بتدوير هذه المواد التي وقع استهلاكها ويستثمرها في نشاط اقتصادي، وهذا مبادرات معناها بالنسبة للتلميذ، تربية المبادرة، تربية بيئية، تربية اجتماعية، تربية اقتصادية، كل هذا عندما ندور يدور بصمة البيئية وندور يدور. إحنا إذا كان نوفر نوادي بمثل هذه القيمة في مدارسنا التونسية، على الأقل ما نقولوش نعملوا إحنا العصا سحرية مش ردوها يعني مدرسة يابانية ومدرسة فنلندية ومدرسة أخرى،
1: لكن على الأقل
2: نغير رويدا رويدا بشوية بشوية.
1: واضح. شكرا لك مدام هدى برأينا مساعدة بيداغوجية عند دائرة سوسة 4 وأستاذة فوق الرتبة، نورتنا وشرفتنا.
2: شكرا جزيلا، سرت بالحضور معك هالة تلميذتي في المرحلة
1: الابتدائية
2: عندما كنت معلمة.
1: فيش كنت رشاني شوية نوستالجي
2: به نوستالجي، كنت مدرس في مدرسة تعليم لهوين في قصيدة سوسة، كنت عملت 4 سنين في سيدي بوزيد من أمتع السنوات الريفية.
1: أما خير التعليم وإلى الإشراف وقالك إنك تولي مشرفة على المعلمين ومساعدة بيداغوجية،
2: كل حاجة والذوق متاح البنة متاح. درست 20 سنة، بعد ما درست في القسم 20 سنة انتقلت المعهد العالي للتكوين المستمر بباردو، وتحصلت على إجازة في علوم التربية الإجازة الأساسية، وبعد ذلك جات الكورونا منعتني باش نكمل الماجستير، تو نكمل في ماجستير في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، اخترت دراسات إفريقية.
1: أنا أنت اليوم كرست التعلم الذاتي المستمر.
2: التعلم الذاتي المستمر يعني ما قلقتش. بعد نقول له 24 سنة من العمل داخل القسم، خذت تجربة مناظرة مساعدة بيداغوجية، كنت جاهزة في المستوى المعلومة مسلم يعني متحصلة على الإجازة في العلوم التربية، ساعدتني برشا باش نخوض التجربة وننجح فيها، وتورنا أني نخدم مساعدة بطبيعة كما قدمتني أنت في دائرة سوسة 4، نعمل في ماجستير بحث على الكتاب المدرسي، اخذت عينة بحث سنة 5 ابتدائي، الكتاب المدرسي ما يتضمنه من محتويات تحت معناها قاعدة نخرج في المعايير اللي فيه المتصلة بالمؤشرات التنمية المستدامة اللي هي معيار بيئي، معيار اقتصادي اجتماعي مؤسسي، ما مدى حضور هذه المؤشرات في كتابنا المدرسي، أم نحتاج
1: إلى كصورة أولية يعني بحثية
2: هو موجود بصورة مستمرة وغير صريحة، لكن المعلم لا يمارس هذه التنمية المستدامة في القسم لأنه غير مكلف بها. عندما تقوم باستبيان، قمت باستبيان وسألة عديد المتعلمين المعلمين في المدارس يعني عمروا لي الاستبيان، يمشي في بالهم التنمية المستدامة هي مؤشر بيئي فقط،
1: يعني حتى المعلومة غايبة عن المعلمين في حد ذاته،
2: ليس مش شلوب عليهم راهو، لأن هذا هو الموجود، قليل شكون يقول لك راهو فيها مؤشر اقتصادي، فيها بعد اجتماعي، فيها بعد
1: ما همش واعين بها ومش فاهمين. هذا تدوركم كمساعدين،
2: لكن من الصعب أيضا أنك تحلل محتوى كتاب مدرسي كما كتاب القراءة في سنة 5، أول درس ولا ثاني درس في كتاب القراءة يقول لك مريومة تلعب في وسط ريفي، لأنها كانت عاشت حالة صحية حرجة في المدينة وانتقلت للريف، له بعد بيئي. لكن هو يمرره المعلم هكذا، لا يستطيع أن يتفطن إليه أنه بعد بيئي في داخل التنمية المستدامة. أيضا تعرفت على صديقها ومن عاونها على التشافي في ذلك الريف وكذا كذا، البعد أخلاقياتي قيمي العلاقات. هل يستطيع أن يفكك المدرس هذه القيم دون أن تمرر له أنت تكوين أو أن تمكنه أو أن تجعل هذا المعلم باحث؟ طبعا إنه نقولش مش نكلف أكثر من طاقته، يجب أن يكون عندنا معلم باحث بتباع بحوافز مادية وليس هكذا.
1: طبعا وضعت الأسبع على
2: الحوافز المادية هي التي تحرك فينا الدافعية. الدافعية الداخلية
1: لما تكون هي موجودة من الأول إنه يحب يبحث يحب يتعلم.
2: الدافعية نوعين هي هنا، الدافعية
1: الداخلية رامونير تسمع الفلوس فيقة
2: الدافعية الداخلية أنه أنا أرغب في أني أتكون، الدافعية الخارجية أنك زادت تدفعني
1: بحوافز
2: مادية. طبعا
1: شكرا لك سيدتي هدى برئين، أنا ورتنا وشرفنا، كنت تلميذة مشاغبة
2: والله تلميذة
1: تستحضرني شوي.
2: لا مش برشا، كنت تلميذة عاقلة ديما، عندك التبلية الزرقة محلاها سنة ثالثة الحسن.
1: شكرا لك نورتنا وشرفتنا. هذا شكرا عنا في لانفيتي 33 دقيقة بعد التسعة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.
3: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
0: بقية الشهر على ميرم اف ام، برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة. مقيد الشهر على لارم اف ام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: صبحية الويكاند على رم في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رم فهم
1: 53 دقيقة بعد 9 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا 98 وإلا كذلك www.rmfm.net يومكم سعيد مبارك. مازلنا مواصلين مع فقراتنا, مازلنا مواصلين مع ضيوفنا, مازلنا في انتظار كذلك اتصالاتكم تفاعلاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت فيش البرنامج تلقاوها على صفحة الرسمية باج اوفيسيال راديو رمفام, كذلك تلقاو كل محتوياتنا على الكونت انستغرام تيك توك ويوتيوب راديو ارم اف ام. نمشيو مع التعليقات, نبداو مع مدام بسمه صباح الفل والياسمين صباح النور. ليلى فتح الله تحب تسلم على بنتها سماح تقول في المهجر ان شاء الله ربي يرد غربتها على خير وربي يفضلها لك. ددو خلي في صباحك مزيان وبالخير مليان, لا تقول ربي حلها في وجوهكم ووجوهنا اللهم امين يا رب. صباح الفل والياسمين خديجه بوهليل مدام سعاد بالحاجه لي خديجة يوسف صباح الخيرات تحب تهني زميلتها تقول أختها الغالية سماح لك حال بمناسبة عيد ميلادها تقولها كل عام وانت حية بألف خير وصحة وسعادة.

مدام زهرة زقر صباح تقول إذاعتنا الزينة وقهوتها لبنينة، ربي فضلك يا لله، صحة وفرحة اللي يسمعوا فينا ويترشفوا في قهوتهم ويفطروا في فطورهم، صحة وفرحة كذلك اللي يسمعوا فينا وقايد باش يحطوا زاد الفطور، إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يعينكم. تحية لكل أم تبذل المجهود وبالحقك الوقفة في الكوجينة، ومن بعد باش يجي سيد الوالد ويجيوا صغيرات يلقاو فطور حاضر راهو بالحق نعمة نعمة نعمة كبيرة. ربي فضل كل أم وإن شاء الله ربي يقويها ويعينها. مدام جهين بومعي تقول صباح الخير، ربي برد علينا وعليكم حرارة الطقس. تحب تقدم تحية للفوج الكشفي بزاوية توسة في مخيم برج السدرية، تقول ربي يوفقهم، وتقول ندعو أهالي المنطقة أنهم يدعموهم لما يبذلوه صراحة من جهد لإسعاد الأطفال. تحية لكل الأفواج الكشفية، نعرفوا توا أغلبية الأفواج في مخيمات، المخيمات هذه من دورها تعزيز حس المسؤولية، تعزيز الثقة، تعزيز كذلك أنه الصغير يعول على نفسه أنه يتعلم إيش معناها مسؤولية، إيش معناها يكون مسؤول على نظافة جسمه، نظافة المكان اللي خيم فيه، على ترتيب سريره، على أنه يقوم بشؤونه الخاصة وحده دون الحاجة للماما والبابا اللي هما يقوموا له بكل شيء. إن شاء الله بعد المخيمات يرجع صغارنا، احنا دور الاولياء انهم اللي تربوا عليه ويتعلموا في المخيمات انهم يزيدوا يعززوه ويخليوه وحده يكون مسؤول على ترتيب ونظافة بيته، ويكون قائم كذلك على شؤونه الخاصة. تحية لكل الافواج الكشفية، تحية لكل اللي قاعدين يسهروا على حسن تكوين صغيرتنا. تيسير خليفة تقول صباح الخيرات، حبت تقدم تحية لخالتها تقول رشيدة ولدها عمر بمناسبة تخرجه، تقولها ربي يفرحك به وتشوفه في أعلى المراتب.

مدام نجيبة من مسيكل، صباح الورد والفل والياسمين. تحب تهني صديقتها سماح بمناسبة عيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت حية بألف خير وبيطول عمرك في الخير.

ما زلنا مواصلين مع أعياد الميلاد ومدام نجلة بن سلام تحب تهني ولدها بسام بمناسبة عيد ميلاده.

نرجع لعيد الميلاد سيمونير، نمشي مع الساعة 2 يوسف أو اللي يقولنا سي بسامك عايش، يسلم على كل العاملين في هذه الإذاعة كما يحب، يقدم تحية لأخته سعاد عايش بمناسبة عيد ميلادها.

عايدة ابراهام تحب تقدم تحية بمناسبة عيد ميلاد بنتها ملكة، تقول ربي يعطيك ما تتمنى وكل عام وانت حية بألف خير، ربي فضلها لك ملكة وان شاء الله تتربى في عزك.

مدام أحلام الفندري تقول صباح الأنوار والمسرات. اليوم تحتفل بمناسبة عيد زواجها، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير وربي يديم عليكم الصحة والفرحة والهناء. تقول لك أحلى أغنية عندكم منير، تحب تهديها لروحها ولزوجها، تقول كل عام وإحنا بألف خير وصحة وسعادة.

مدام دليلة قرشين لندولس يسبح الورد والياسمين. مدام نورة لغا تحب تهدي أغنية يا حبيبي يا غايبين، تقول تهديها البنت أختها لبنى اللي تحتفل بمناسبة عيد ميلادها، تقولها كل عام وانتي حية بألف خير، وهي تقول مقيمة في فرنسا، إن شاء ربي يرد غربتها وربي يخليك لها.

0: صباح النور والسرور قراتي برهان مليح ومدام لميا الخذيري نجيبة من مساكن كذلك صباح الخيرات ومدام دليلة عمروني. نكتفي بهذا القدر في الجزء الأول من فقرة الديكاس. مازلنا في انتظار اتصالاتكم ومختلف تفاعلاتكم سواء عبر الرقم 71-134-396 ومازلنا ننتظر في تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج تلقوها على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام اف ام. خليكم في الاستماع, خليكم توجور في ديل 998 راجعين
1: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية
2: بقية الشهر على رام اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
2: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين
3: وانا مازلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات
2: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.

0: نسمعوا بعد شوية سلا كبرتك على سيدك ونوصلوا بعضنا لخمسة وعشرين دقيقة بعد العشرة.
1: صبحية الويكاند مع هيلا بوجيمة.
0: زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالات تفاعلات الآراء والاقتراحات على 71-134-396 وكذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج تلقاوها على صفحة الرسمية باج أوفيسيال راديو أرام أف أم. نعمل جولتنا الإخبارية في فقرتنا أسمع إيش صار.
1: أسمع إيش صار.
0: نبدأ مع المنستير والحماية المدنية تتدخل للسيطرة على حريق بمدينة جمال. تدخلت فرق الحماية المدنية بمساندة عدد من المواطنين مساء أمس للسيطرة على حريق اندلع بمنطقة تطريق المكنين بمدينة جمال من ولاية المنستير وأتى على عدد من أشجار الزيتون. وفق المعطيات الميدانية فإن ألسنة الأهب شملت المساحات الواقعة قرب أعدادية المسعدي وخلف ديار السراج وسط مخاوف من امتداد النيران إلى المساحات المجاورة بسبب الظروف المناخية اللي ساهمت في سرعة انتشارها. ويتزامن هذا الحريق مع تسجيل درجات حرارة قياسية بجهة جمال اللي بلغت البارح 49 درجة مما تسبب في احتباس حراري مشط أدى إلى اندلاع حرائق بغابات الزيتون. ودعت الجهات المتدخلة المواطنين القريبين موقع الحريق إلى معاضدة المجهودات عند الحاجة وشددت على ضرورة الالتزام بتعليمات أوان الحماية المدنية. كذلك البارح كنا سمعنا وشفنا وتناقلت برشا وسائل على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشمس الحمراء أو قرص الشمس الحمراء، وخبير في المناخ يفسر هذه الظاهرة التي رصدت من تونس. فسر الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد ظهور قرص الشمس بلون أحمر داكن قبيل الغروب بتأثيرات القبة الحرارية التي تسيطر على المنطقة وتداعياتها المباشرة على استقرار الغلاف الجوي. وفي تدوينة انشرها على صفحته الرسمية قال إنه هذه القبة الحرارية تخلق ظروفا جوية مستقرة تتسم بضعف الرياح وتراجع السحب مما يؤدي إلى تراكم الجسيمات الدقيقة والغبار الصحراوي والملوثات في الطبقات السفلى ويمنع تجدد الهواء القريب من سطح الأرض بنسقه المعتاد. وبين أن أشعة الشمس تمر عند انخفاضها وقت الغروب عبر هذه الطبقة المحملة بالجسيمات التي تحجب الضوء الأزرق وتسمح بمرور اللون الأحمر أساسا، مبرزا أن الظاهرة تمثل انعكاسا غير مباشر لركوب الهواء وليست تغيرا في خصائص الشمس. ولفت إلى إمكانية تكرار هذا المشهد البصري في الأيام القادمة في حال تواصلت القبة الحرارية واستمر ضعف الرياح، مشددا على أن تداعيات موجات الحر لا تقتصر على الارتفاع القياسي في درجات الحرارة بل تؤدي كذلك إلى تراجع ملحوظ في جودة الهواء. وزارة الفلاحة جملة من التوصيات لحماية العمال الفلاحيين والزراعات والثروة الحيوانية من موجة الحر. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمنتجين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية، وذلك تبعا لتواصل موجة الحر اللي بلغت ذروتها يوم أمس ولا زالت ستسجل يعني مستويات مرتفعة لتتجاوز المعادلات العادية بفارق يصل إلى 13 درجة بأعداد من ولايات الجمهورية. وأوصت الوزارة في بلاغ لها الفلاحين ومربي المواشي بالالتزام بجملة من التدابير خاصة بالنسبة للأشجار المثمرة والزراعات، تكثيف عملية الري خاصة خلال الصباح الباكر أو المساء مع ترشيد استعمال المياه، تجنب القيام بعملية التقليم أو الغراسة أو المعاملات الزراعية خلال فترة الذروة، حماية الغراسات الحديثة من أشعة الشمس المباشرة والحفاظ على رطوبة التربة باستعمال الأغطية النباتية والوسائل المناسبة، مراقبة الزراعات تحسبا لظهور أعراض الإجهاد الحراري أو الأفات التي قد تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة. كذلك بالنسبة لتربية المواشي والدواجن، فإنه التوفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة، تأمين التهوية والتظليل الكافيين، تجنب نقل الحيوانات خلال فترات الراحة فترات الحرارة المرتفعة وبرمجة ذلك في الساعات الأولى من النهار أو المساء، متابعة الحالة الصحية للحيوانات والتدخل السريع، الوقاية من حرائق المحاصيل والغابات، الامتناع عن إشعال النار أو حرق بقايا المحاصيل بالقرب من الحقول أو الغابات، صيانة الآلات الفلاحية والتثبت من جاهزيتها لتفادي اندلاع أي حرائق، توفير وسائل أولية للأطفاء والإبلاغ الفوري عن أي حريق. بالنسبة للفلاحين، هنا تحية خاصة أكيد لكل اللي قاعدين يخدموا تحت أشعة الشمس مباشرة، تفادي العمل الميداني خاصة خلال ساعات الذروة من بين نصف النهار والأربعة، الحرص على شرب كميات كافية، ارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس، أخذ فترات راحة في أماكن مظللة. وأكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر على ضرورة متابعة المتدخلين في القطاع الفلاحي للنشرات الجوية عن الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي والالتزام بهذه التوصيات حفاظا على سلامة الأشخاص. مبيعات السيارات الشعبية في تونس بلغت 5189 سيارة خلال السداسي الأول من سنة 2026. أظهرت البيانات الإحصائية الخاصة بمبيعات سيارات الشعبية في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026 استمرار المنافسة بين العلامات الأسيوية خاصة الكورية والصينية على سوق هذا الصنف من السيارات، وتبرز المعطيات التي تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء من الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات إنه إجمالي مبيعات سيارات شعبية في تونس بلغ 5189 سيارة خلال السداسي الأول مقابل 5255 سيارة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. احنا ما زلنا مواصلين المشوار، نخرجوا مع فاصل إشهاري منير، نخرجوا مع فاصل إشهاري لنا عودة.
1: صبحية الويكان ترجع لكم بعد شوية. بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالت؟
3: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
3: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا امرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
1: كبليسيتي كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى لوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660. كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة.
1: 38 دقيقة بعد العشرة، مازلنا مواصلين المشوار في الصبحية ومازلنا مواصلين مع أسماء. إيش صار؟
0: أسماء إيش صار؟
1: نمشي والخبر هبط منذ دقائق، وهيئة السجون تنفي نشوب حريق داخل إحدى الوحدات السجنية.
0: أسماء إيش صار؟
1: نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ ليها اليوم ومنذ دقائق قليلة وبشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بخصوص نشوب حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا وفق ما ورد بنص البلاغ. وشددت الهيئة على أنها تعتمد في إطار سياسة وقائية متواصلة منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، تقوم على صيانة دورية لمختلف التجهيزات والمعدات لا سيما مولدات الكهرباء، وتأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو تيار الكهربائي. ودعت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة، وفق البلاغ الصادر عن الهيئة العامة للسجون والإصلاح. مازلنا مواصلين مع أخبارنا، نمشوا الأخبار الأمنية وأحكام بالسجن ضد شبكة نسائية لتهريب المخدرات عبر مطار تونس كارتاج. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإصدار أحكام سجنية مشددة تراوحت بين 20 و30 سنة سجن في حق 3 فتيات إثر تفكيك شبكة نسائية تخصصت في تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الجوية. وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح المصالح الأمنية والديوانية بمطار تونس كارتاج في الكشف عن نشاط المتهمات، وإن تم ضبطهن متلبسات بمحاولة تهريب كميات من المخدرات فاقت 4 كيلوغرام من مخدر الكوكايين مجزأة ومخفية بأحكام تحت طيات ثيابهن بهدف تضليل أجهزة التفتيش والرقابة بالمطار. وبعد استكمال الأبحاث والتحقيقات القانونية اللازمة، واجهت الموقوفات تهما تتعلق بتكوين وفاق لإدخال وتهريب مواد مخدرة إلى التراب الوطني، لتصدر المحكمة في حقهن أحكام تراوحت بين 20 و30 سنة سجن. يوم الثلاثاء القادم مثول حمزة البلومي وإنصاف البغديري أمام القضاء. أفاد الإعلامي حمزة البلومي بأنه تم تحديد جلسة يوم الثلاثاء 21 جويلية للنظر في الاعتراض المقدم من قبل هيئة الدفاع من محكمة الاستئناف بتونس بخصوص حكم غيابي صادر ضده وضد رئيس التحرير البرنامج إنصاف البغديري في قضية رفعها رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي منذ سنة 2015. وحسب بلاغ أو حسب ما

0: في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإنه أضاف البلومي إنه علم الأسبوع الفارط بصدور حكم غيابي ابتدائي من محكمة منوبة ضده وضد البغديري بالتخطئة المالية، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم لتقر المحكمة استئنافيا في شهر جوان عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة مع خطية مالية في حق كل من حمزة البلومي وإنصاف البغديرية. هكا نكون وختمنا جولتنا في فقرتنا الإخبارية. أسمع إيش صار.
1: أسمع إيش صار.
0: 42 دقيقة بعد العشرة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آراءكم واقتراحاتكم عبر الرقم 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج. صبحية الويكاند تلقوها دائما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام اف ام. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
3: قيت الشهر على ميرم اف ام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
4: بيبليسيتي
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: معكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم افام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير جديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة.
1: جاني لكم مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم مع صبحية الويكاند, صبحية السبت 18 جويلية 2026. يا رب يوم الخير والبركة على الجميع. تراجع طفيف في درجات الحرارة لكن ما يمنعش أنها تبقى درجات الحقيقة قياسية مقارنة بالمعادلات العادية الطبيعية اللي مستنسين بها, وهذا يخلينا لازم نكون حذرين خاصة مع التوصيات الأخيرة لوزارة الصحة وزارة الفلاحة بالنسبة كذلك للفلاحين مربي الماشية وغيره, وأكيد توصيات لازم تكون أهم وأهم ونتبعوها أكثر بأكثر دقة خاصة لما تشمل بيتنا وماتنا وإحنا اللي يعني نجم يكونوا عنا وحاملي أمراض مزمنة. أكثر تفاصيل وأكثر نصائح نعرفوها مع بعضنا في فقرة لانفيتي. في هالصبحية جميلة, فالصبحية اللي نحبوها تكون توعوية, نحبوها تكون تثقيفية, ونأكد لكم منها باش تكون محملة ببرشا رسائل, خلينا نقول نصائح طبية, وفي بعض الأحيان حتى لوم, وإحنا مسنسين باللوم متاحة. الدكتورة أسماء بابا, دكتورة المختصة في أمراض السكري والغدد, نقولها صباح الخيرات دكتورة.
2: أهلا بك يا هلا بكل مستمعي راديو إرم إف إم.
1: باش لومهم وإلا باش تنصحهم اليوم؟
2: فما شوية نصايح وفما شوية لوم بالطبيعة, لازم.
1: دكتورة نعرفوا ما ارتفاع درجات الحرارة, فما برشا إسعافات باش نحاولوا نتجنبوا ضربات الشمس, وباش نحاولوا أكيد نتجنبوا أنه يصير لنا إرهاق ولا إجهاد حراري, لكن كذلك المرضى مرضى السكري نعرفوا أكثر يكونوا معرضين للجفاف أو ارتفاع وانخفاض السكري في حالات يعني ارتفاع درجات الحرارة. شنو النصائح اللي تنجم تقدمها لهم؟
2: شوف هلا, هو مانيش نحكي وكان على مرضى السكري على خاطر الحكاية تخص عموما اللي عندهم أمراض المزمنة الكل, سواء سكري ولا ضغط الدم ولا شحم في الدم ولا الكلاوي ولا معناها نحكيه بالعموم على خاطر تقريبا نفس الشيء, خاطر نفس المشكل اللي صاير توا في الصيف اللي هو الارتفاع العالي في درجات الحرارة مربوط بشيح الماء. إذا هو أساسا المشكلة ديجا ركزت بالكانيكول اللي صار في الأوروب والناس اللي شوفوا في الأوروب, الأصل في السبب متاع الوفيات متاعهم هو السخانة العالية جدا, افتقاد عملية التكييف, ناس ولا تتلوج باش تشري الماء وماش خالطة باش تشري الماء, هو شيح في الماء, هو التخثر أساسا متاع الدم اللي يصير لأصحاب الأمراض المزمنة. بالطبيعة مش يكون مريض السكر أكثر وبش يكون مريض ضغط الدم أكثر, لكن خاصة كبار السن, يعني كي نحكيه على كبار السن فوق 60-65 سنة, لهنا المتاج للناس الكل معناها هزومة, على خاطر هيلا المشكل اللي موجود انه مع الارتفاع متاع درجات الحرارة
1: نعم.
2: الكبار في العمر ينقص عندهم الاحساس بالعطش, احنا عندنا دي بارو ريسبتور في المخ متاعنا يفيقنا وقتش احنا نستحقوا باش نشربوا ماء. الهزومة ناشطين برشا عند الصغار خاصة عند البيبيات, مثلا البيبيات عايش كان على الماء الكبار في العمر العكس تماما, تقاهم ما يحسوش, معناه ينجم هو يعدي لك نهار كامل رغم ان الدنيا سخونة برشا لكن ما يحسش بالعطش جملة, هذا اللي لازمنا نردوا بالنا منه.
1: بربي دكتورة في خصوص كذلك بعض معناها فهمك التعليقات ريتهم يقول لك خاطر هما مش متعودين بدرجة الحرارة, اسكو موضوع التعود والتأقلم انك معناها مستنسي؟
2: لا ما عنده حتى
1: ما عنده حتى علاقة.
2: لا احنا نحكيه على حاجة فيزيولوجية عند العبيد الكل, يعني مع تقدم السن الإحساس بالعطش ينقص مهما كان الإنسان ذاك عايش بلاصة سخونة ولا عايش بلاصة باردة, هي من عامل العمر, فهمت؟ عامل اللي يخلي السوائل مطلها تنقص في البدن يشيخ, هو جلدة شيح تتكمش, هذاك هو الفيزيولوجي. وهك علاش الناس هذوكم هما اللي يضروا بالسخانه اكثر من اللي جون اكثر من الشباب اكثر من الصغار اللي يلوجوا على الماء ويشربوا اكثر ليزي يعني دجاريتي انت ديما نهبط ونقول عليها اللي عندهم كبار في العمر معاهم في الدار والا اللي هما اكثر من 60 سنه ديما دبوس الماء قدامهم باش يكيلوا انهم شربوا اي 30 ماء بالطبيعة فما برشا ناس خاصة الرجال الكبار في العمر هيلا عندهم هك المشكلة متاع البروستات
1: صحيح
2: يقول لك ما نحبش نشرب الماء بس ما نقعدش نتقلق بالماشين للتواليت والكلو كيكا يتضروا معناها هذيك يخليهم ينقصوا
1: مشربين الماء معناها هما بداوا واعيين اللي هما لازم مش برشا ماء لكن ما يشربوش تفاديا باش انه ما تكثرش عملية
2: الماء بالنسبة لمريض السكر شياح الماء يطلع له السكر وهك علاش احنا وقت الانسان يجينا طالع له السكر في الاستعجال شنو نعملوا له نركبوا له سيروم ونضربوا له انسولين على خاطر تركيب السيروم هو اللي يعطي الكميه اللازمه من الماء في العروق باش يخرج السكر وباش يتعدل المستوى نتاع السكر دونك شياح الماء والسخانه يطلعوا السكر ما يطيحوش
1: برشا يقول لك الانسولين يفقد الفعاليه نتاعو اذا تعرض لدرجه الحراره اللي هنا
2: لا لا لا انت تحكي على الدواء تحكي على الدبوسه نتاع الدواء اي هكا علاش اني ديما ننصح الناس اللي في الصيف خاصه يشريوا هكا لي بوشيت ايزوتيرم يلقاوهم في البارا فارماسي والا يلقاوهم في برشا ديتاج معناها يبيعوا الحاجات هذوما اللي هما ديتاج ايزوتيرم تستحفظ على درجه حراره معناها أقل من 20 درجة باش السيلويت متاع الأنسولين وإلا الزرارق يقعدوا لبيت يمشيوا بيهم للشط يسافروا بيهم في الطيارة يخرجوا بيهم في الرحلات يهزوهم معاهم في الكرهبة دونك يلزموا يستحفظ على الفريشور متاع الأنسولين متاعه في كرهبته وإلا في الطيارة وإلا في البحر باش الأنسولين يقعد فلابل سلتو توا ماك تعرف هيلا الضوء يقص على الفريجيدير
1: معناها هيك علاش يعني السؤال قلت لك مخاطر برشا اسئله جات في خصوص الموضوع هذا يقول لك اسكو الانسولين معناها يعدم ولا ما عادش صالح ندق ما ندقش
2: طبعا الانسولين كدواء اي بطبيعه يعدم في السخانه سورتو اللي هي سخانه فريت ال 25 درجه دونك يلزمهم يعملوا حسابهم يشريوا لي ساك ايزوتيرم هذوما وفما وحيد يقعدوا بال 24 ساعه وبس 48 ساعه يعني خرج اللي عندهم الفريجيدير ويحطوا في لي ساك ايزوتيرم هذوما باش كيكا يستحفظ على الانسولين نتاعو فما برشا دواء اخرين راه مش كان الانسولين اللي يلزمهم يستحفظوا بهم في البرود لذا يردوا بالهم على خاطر عمليه قص الضوء ولات متكرره برشا
1: متكرره
2: انه تبدل يلزمو ينحي معناها اذا كان قعد له برشا في الفريجيدير ولونه تبدل والا ريحته يلزمو يولي يطيشو وياخذ واحد اخر فهم خاطر سون تري فراجيل للسخانه فما ناس زاد يخليو الانسولين في الكرهبه هذاك غلط معناها ينجم يفقد الفاعليه نتاعو بالسخانه راه وصلنا 48 درجه معناها في انتك دونك ماهيش درجه تسمح بانك تخلي دويك لبرا
1: دكتورة كذلك في خصوص ارتفاع وانخفاض السكر في البدن اللي يقول لك تؤثر الحرارة يعني على استجابة الجسم معناها للأنسولين مثلا هنا شنو النصائح تنجم تقدمهم في خصوص الماكلة النشاط انت قلتنا على شربين الماء لكن شنو الحاجات اللي تنجم كذلك التعاون شوية في ان تكون ما تخليش هالسكر الماكلة
2: ما يكثروش من التنويش كجران هذاك المشكله نتاعنا في الصيف شنو تولي تولي انه ماهمش مستحفظين على ثلاثه وجبات فهمت معناها مش فطور صباح وغدا وعشاء تلقاه يتنول تلقاه يجر تلقاه ما يعملش وجبته كامله مثلا ما يتعشاش يقول لك اني ما نتعشاش لكن هو في الحقيقه قاعد ياكل مثلا في الغله على برشا مرات حاجه اخرى هيلا ماهيش اساسا في الماكله لكن في النوم اضطرابات النوم في الصيف
1: ثم
2: برشا ناس يسهروا ياسر برشا ناس ما ينجموش يرقدوا بالقدا برشا ناس معناها يقعدوا تاهرين للفجر حتى ساعات هذاك ماهوش باهي حتى تعرف للسكر معناها هذاك قله النوم والاضطرابات نتاع النوم زاد تطلع السكر خاصه السكر نتاع الفجر ولهنا راهو يصير العكس بالنسبه لضغط الدم ثم برشا يقول لك سخانه هذه
1: طلع لي التونسيون
2: كلمه هذه غلطه السخانة عكس البرد السخانة تحل العروق معناها يصير تمطط في العروق متاع الدم سكي فيه العرق يتحل دونك الضغط ينقص معناها تولي تلقى درجة
1: ديلاتاسيون تصير
2: معناها صحيح تصير ديلاتاسيون. دونك تصير ديلاتاسيون هذه نتاع العروق التونسيون توصل تهبط حتى بدو شيفر، مثلا هو متنس في 14 شوية يلقى 12، متنس في 10 بشوية يلقى 9 و8. دونك لهنا يتيح تيح التونسيون ما تطلعش بالسخانة عكس السكر، السكر ينجم يطلع بالتخفض نتاع الدم، لكن التونسيون تيح. ولهنا علاش برشا ناس تقي وتنفخ على خاطر هو اللي عندهم جون بلورد يولي عندهم هكا المشكل نتاع لي فاريز يزيد عليهم اكثر على خاطر الدم يولي يهبط اللوطه وما عادش يطلع كما يلزم. هكا علاش يلزم برشا في جويليا واوت المرضى ياخذوا هكا الدويات اللي تسكر العروق عكس الديلاتاسيون تعمل كونستريكسيون للعروق باش الدم يعاود يطلع بالقدام اللوطه باش النفاخ نتاع الساقين يتنحى.
1: هما يفهموها بالعكس، فهما يقول لك انت طلعت لي التونسيون وصارت لي يعني صار لي نفاخ ما المشكله في ممكن احنا معلومات خاطئه قاعدين نتناقلوا فيها.
2: السخانه راهي تحل العروق، راهي تطيح التونسيون السخانه، والسخانه تحل العروق نتاع الساقين. هكا علاش يولي عندنا برشا نفاخ في الصيف على خاطر العروق يتحل والدم يهبط ما يطلعش بالقدا. هك علاش يلزم اللي عنده المشكل هذه خاصة مع برشا وقوف فما ناس خدمتهم بالواقفة فما برشا يقفوا يقف في الكوجينة. دونك هي تقف في الكوجينة والكوجينة متاعها سخونة تبقيها مش تدبس وتنفخ برشا والدم متاعها مش يطيح، معناها مش تلقاها فاشلة مش تلقاها تاعبة مش تلقاها ماذا بها تعقد راسها رزين. فهمت برشا يطيح ويلقاو تونسيون في 9 وفي 10. بالطبيعة ما يمنعش انه مستلقى ناس عندهم ضغط دم ماهوش معدل هذاك متفاهمين فيه، لكن احنا نحكيو فيزيولوجيا السخانة شنو تعمل؟ السخانة تحل العروق وتطيح التونسيون، والبرد العكس، البرد يكبس العروق ويطلع التونسيون. علاش اغلب لي بيك نتاع التونسيون نشوفوهم في الشتاء مش في الصيف؟
1: واضح، معناها تو اللي نفهموا نشربوا برشا ماء، نحاولوا نعسوا على الماء نتاعنا، نحاولوا نحافظوا على 3 وجبات التنويش.
2: التنويش نحيوا خاطر برشا ناس هلا يوليوا يلوجوا على حاجه حلوه، يوليوا يلوجوا سلتو على الغله، معناها يقول لك اني اكثر حاجه ناكلها الدلاع والبطيخ وما نلوجش باش ناكل مثلا
1: حاجه
2: ولا مرقه ولا خبز ولا ما يلوجوش على الحاجة هذيك. فهمت؟ وهذا كيخلي ما عندوش وجبه رئيسيه فطن اللي ياخذوا في دويات. فما ناس الدواء نتاعهم مربوط بالوجبه، يقول لك اني كي مانيش باش نتعشى مانيش باش ناخذ الدوايه، هذه نشوفوها برشا هذه غلطه.
1: مشكلة
2: حتى انت كي باش تاخذ برج دلاع ولا برج بطيخ هذاك عادي ما نخربوشتك ما تقعدش ما تاخذش الدواء خاطرك ما تعشيتش.
1: اليوم دكتوره فما زاد اشكال في خصوص هالتجارب، كل واحد مثلا مريض بمرض جرب تجربه كحس روحه تحسن شويه ينقلها لواحد اخر. فما برشا اليوم دي ريجيم اليمونتي زاد يتعطاو، معناها نورمالمون هنا الواحد يرجع طبيبه مش ياخذ معطيات، خاصه لما تهم يعني امراض عبيد سنين وهي تخدم وتعمل في البحوث العلميه باش تلقى دويات. اليوم نلقاو عبيد تتبع يعني بالتجارب، تقول لك فلان جرب الدواء الفلاني مشي معاه، فلين جرب الوصفة هاو شرب من زيتون هاو شرب، معناها فما حاجات ما نعرفش انتم في صلب اختصاصكم شنو تنجموا تقولوا في خصوص الموضوع هذا.
2: انت قاعدة تلمح على نظام الطيبات اللي توا برشا يتبعوا فيها
1: بخلاف نظام الطيبات، يعني كل مرة نسمع وصفة كل لك الحاجة هذيك تقوي لك المناعة كل
2: هو توا اللي ماشي برشا هلا هي حكاية نظام الطيبات، وللأسف برشا ناس يتبعوا فيه وهي ظاهرة
1: كم
2: في تونس معناها. شوف هي فازت انه هو يمشي شاور طبيبه، علاش هي ما تصيرش؟ على خاطر الناس تلتجئ لوصفات كيف ما هكا ولا كما نقول اني معناها دجل هو يسمى، على خاطر هذوما قاعدين يعطيو في وهم للعباد انه
1: مش صح
2: تمشي بالطريقه هذه ولا باش تبع الريجيم هذا ولا باش تاخذ الوصفه هذه مش تبرا كومبليتوم من المرض نتاعك، ما عادش مش تاخذ دواء، دوك مش باش يمشي يسال طبيبه. فهمتني يا هلا؟ المشكله انه برشا يبداو مخبيين على الطب، معناها ما يقولوش لطبتهم الشيء هذايا، من بعد يجيو يسار في الطب، خاطر هو اصلا يعمل فيه باش ما عادش ياخذ دواء، باش ما عادش يعدي، معناها انت تو مثلا نرجع يعني مثلا هذا نظام الطيبات هو اللي عامل هو اللي ترانت تو نقولوا احنا خاطر كل مره تطلع لنا ترانت.
1: هو كل انسان باش ينقدوا لمرحله باش يتعرض للسب والشتم، يعني العباد ولات مؤمنه به بطريقه رهيبه.
2: يعني هو طريقه من طرق الدجل الصحي يسمى، احنا شفنا ناس تبعت برشا في الامور الصحيه راهو، معناها ناس مشيت الوصفات وصلتهم معناها اللطف يا ربي، كما مثلا فما وصفات يتبعوهم باش يجيبوا صغار، ولا وصفات يتبعوهم في الأمراض الخبيثة، وكل شفنا حاجات خذوهم اللي مضرة بالكبد، وحاجات حاجات وقفت الكلاوي وكل شيء، لأنه الإنسان يلوج على حاجة سحرية، يلوج على حاجة ترد هو يحب، هو شكون يقول له هاو كيفاش تاكل هكا مع شكون اللي مريض، هاو كيفاش تاكل هكا مش تنحي الدواء، هاو الطب يحبوك تقعد ديما تاخذ في الدواء، هاو معناها هذا انسان طلع سيب العلم اللي قراه الكل، سيب الطب اللي قراه الكل، قال لك اني الامور هذيك الكل مانيش مقتنع بها وما نحبهاش، وراهو ما عاد ما فهمش امراض مزمنه، راهي الدويات الكل كي تدلغناك، وراهي الدويات راهي حاجات مضره، وراهو دواء الانسولين اللي نحكيو عليه بكري هذا يقول لهم راهو دواء سم قاتل هو مسميه معناه، ويقول لهم بالنسبه للماء احنا انا وياك بكري نحكيو على الماء هكا ولا يقول لهم ما تشربوش الماء كان كي تعبشوا، ويقول لهم انا نقعد بالنهارين بثلاثه ايام ما نشربش ماء وما ناكلش، فهمت؟ مفسر للعباد انه هما يلزمهم ينقصوا الماء خاطر كي يشرب الماء ويمشي للتواليت يخسر الاملاح والمعادن، على اساس الاملاح والمعادن يلزمهم يتراكموا في الجسم، القوم كي يتراكموا في الجسم يعملوا برشا امراض، معناها يلزم ربي خلق لنا كلاوينا وخلينا نشربوا الماء باش نعدلوا باش ندخلوا ونخرجوا، وباش ندخلوا ما غير ما نخرجوا، فهمت؟ يعني عطا دي نوسيون عكس الطب تماما، وديجا هكا علاش معناها كلية الطب نتاعو سحبت الدكتوراه نتاعو على خاطره ولا دجل من بعد، ولا مثلا يقنع في الناس انهم ما ياكلوش الخضار، ما ياكلوش طماطم، ما ياكلوش توسكي اخضر، ما ياكلوش الدجاج، ما ياكلوش العظم اللي هو ريش اون بروتيين واللي هو فيه انواع نتاع احماض امينيه غير قادر الجسم انه يصنعهم وياخذهم العظم تنفعوا برشا، معناها اكل اللي اعطاهم اوهام قال لهم على اساس انتم كي تتبعوا ريجيمي هذايا من بعد باش تتنحل باش تنحيوا الدويات نتاعكم، مش تنحيوا تزريق الانسولين وما فهمش امراض مزمنه. المشكله هي هلا وين؟ المشكله انه احنا توا في الوقت الحالي راني نتكلم فيك عندنا مرضى في الاستعجالي وعندنا مرضى رقدوا في الانعاش في سبيطار حشاد مثلا في جره النظام هذايا. يعني علاش توا مثلا طب ولا امس مثلا خرجت ولا امس خرجت رئيس قسم السكري في حشيد دكتوره يسرى حسني خرجت وقالت طيحت فزع، معناها انه ولينا توا قاعدين نشوفوا في جراير النظام هذايا بعد شهر وشهرين وثلاثه شهور على عبيد.
3: فما شكون مرضى يقول لك لا تحسنت دكتوره، يقول لك اني بالتجربه نتاعي
2: اللي يقولوا تحسنت اللي يقولوا تحسنت قاعدين يتبعوا في عبيد بتعاليق على فيسبوك وعلى انستغرام وعلى تيك توك، فهمت؟ معناه شي يجي يقول لك كيف يجيو مرضى يحكيوا لي يقولوا لي هاو الاف خذوا وتحسنوا، انت منين جبتهم الالاف؟ خاطريت انت بكري من الاول كي بديتي هيلا على شنو حكيت، انت حكيت على العلم وعلى الابحاث العلميه وقت اللي احنا نجيو نشدوا النظام، احنا مش نعملوا نظام غذائي معين ولا مش نعطيو طريقه علاج معينه، مش نعملوا عليها ابحاث علميه، مش نقارنوها بناس عاديين، وبعد تالي نولي ونخرجوا ابحاث علميه، تخرج بحث تكتب فيه اسمك كطبيب وتقول راني عملت البحث كذا كذا، راهو بعد عام وعامين وثلاثة سنين وصلنا للنتائج كذا كذا وتحصلوا المرضى، وهو
3: ما ديماغ سنتيفيك كاملة معناها هايبوتيز
2: نولي وقتها أمور علمية. السيد هذا ما عنده حتى بحث علمي، ما عمل حتى دراسة، عرضت عليه الكلية متاعه متاع الطب انه يجيب الخدمة اللي خدمها ويجيب المرضى متاعه ويعرف معناها خطر ترفعت ضد قضايا للناس اللي توفيت، فما تسعة ناس توفيوا في جرته وفما ناس تعبوا برشا رفعوا به قضايا، قالوا له دافع على روحك، معناها جيب لنا ما يثبت انه النظام متاعك هذا حتى برشا ناس وكل شيء، معناها بعيد على الكومنتريات في الفيسبوك وفي الهواني المناوي، شكون قال لك انت هذاك انسان حقيقي معناها، وشكون قال لك قداش قاعد يستعمل في النظام هذا؟ خاطر هي شنية في الاخر يا هلا يعملوا النظام هذا على جمعه جمعتين يقول لك تنحالي نفخ وما عادش عندي غاز، راهو مش هذا نظام، نجيش نحكي اني هاو سكري تحسن في جمعتين وهاني نقص، ناس قاعدين يضعفوا بيه في الماء وفي الحم في العضلات، معناها ينقصوا فيه تاع في الميزان خاطر نقصوا في الماء في كتلة الماء ونقصوا في العضلات وفي في اللحمة في مش في الحم، فهمت؟ خاطر هو يسمح لهم يسمح لهم بالسكر، وانت كي تعطي العبد 400 جرام سكر في النهار خليك له الشحم نتاعو، فهمت؟ يعني تصور انت واحد يعمل في نظام يسمح بالتدخين يسمح بالسكريات سريعة ويسمح وينحي الألياف اللي هي موجودة الكل في الخضار ويقول له ما تشربوش برشا ماء. علاش هو تعاقب طبيا وعلاش العياده نتاعو تسكرت؟ خاطر الاشياء هذيا هي اشياء مضره بصحه الانسان. يعني طبيا ما نجموش نسمحوا بدجل من نوع هذا، حتى لو كان انت لقيت الاف ناس قالوا احنا تفرهدنا بعد جمعتين وتنحلنا النفاخ، لكن احنا المشكله نتاعنا تو في اصحاب الامراض المزمنه. احنا تو عندنا ناس قصدوهم تاع الدم بعد شهر وبعد شهرين راجعين للارجنس بجلطات. احنا في الانعاش تفيد الجور خرج منع انسان نحى الانسولين نتاعو مده جمعتين بعد ما تبع الريجيم هذايا مده شهر، فقد في الانعاش في قسم الاستعجاد في قسم الانعاش في فرحه حشان على خاطر عمل قصور كلوي ولات ما
3: عرفش. ممكن حتى لهنا زاد العباد ابيزو شويه على خاطر هو مثلا من ضمن اللي يدافعوا عليه يقول لك اللي هو ما قالهمش قصوا دويكم، قالهم جوست تبع النظام
2: الغذائي. قصوا دويكم هما اصلا يعملوا في الريجيم هذا باش يقصوا الدواء.
3: باش يقصوا هما الانتير من النية كيف.
2: صحيح الهدف نتاعهم اصلا هو اصلا علاش يعملوا فيه الريجيم. فهمتني هلا؟
3: واضح.
2: هما اصلا وهو قال قصوا الدواء هما اصلا شو يقولوا؟ هما يقولوا قتلوه جماعه الدويات. هو يقولوا مات مقتول خاطر قتلوه جماعة الدويات. كان هو قال ما قال كان هو ما قالش قصوا دويكم علاش قتلوه جماعة الدويات. فهمت التعارض في الأفكار
3: يا ما لهنا المشكل دكتورة بشو اللي حكيت ميفيانس ما بين المريض والطبيب ولهنا بتطلع كان بخسارة يعني للمريض خاطر يعني صحته
2: طبعا بخسارة المرضى اللي عندهم الأمراض المزمنة على خاطر برشا ناس يحكيوا وهم ما عندهمش أمراض مزمنة هذوكم ما يتضروش خاطر في الاخر انت ما عندك حد شيء مش تمشي تنحي دجاج ولا مش تمشي تاكل سكر ولا تاكل نوتيلا ولا تاكل وتنحي الخضره هذيك انت ما عندكش امراض مزمنه لكن اللي مشاو الضحايا في الموضوع هذا هما اصحاب الامراض المزمنه هلا احنا توا قاعدين نشوفوا جلطات دماغيه عند مرضى تبعوا النظام هذايا مرضى عندهم ضغط دم مرضى عندهم قصور في القلب تبعوا النظام هذا فهمت معناها الخطوره صارت للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة. لكن الأخرين قاعدين يحكيوا ويعطيوا في نصايح وكل شيء على جمعة وجمعتين وشهر وشهرين وهم ناس عاديين معناها حتى يجيب لك يقول لك أنا تحسنت وما عادش عندي سكر أنت باش تقول ما عادش عندي سكر أعطيني مخزونك كل ثلاثة شهور مدة عام وبعد يجي يقول لي ما عادش عندي سكر وشكون ما يعرفش اللي مرض السكر مرض مزمن باش أنت توصل تنحي دويك من بعد
3: يعني راه في المشكل اعمق من هكا برشا يعني راه في حكايه ميفيونس من فوا ولا الانسان ما عادش عنده ثقه في الطب وفي الطبيب
2: قلت لك ماهوش مش يمشي يشاور طبيبه حتى الخطوره وين انه هو مش يتصرف من راسه معناها مش يجي يشاور طبيبه مش يجرب وحده وبعد تالي باش يمشي يرجع للطبيب وقت اللي باش تصير المشكل
3: مضاعفات
2: المشكل يصير بعد مده معينه فهمت توا بدينا نشوفوا فيها احنا خاطر توا فما ناس عندهم شهرين مثلا يتبعوا فيه فهمت دونك توا بدينا نراو في اثار جانبيه خطيره جدا عند الناس اللي عندهم الامراض المزمنه عند الناس اللي مناعتهم ضعيفه عند الناس اللي الطريقه نتاع الاكل هذيك تضرهم عند الناس اللي نقصوا برشا الماء خاصه في الوقت هذايا
3: دكتوره الاشكال في شنو الاشكال اسكو في وعي المواطن اسكو احنا قاعدين نتبعوا في التراند ككبرى من غير المعرفه والا كذلك اشكال انه يعني المعلومه الطبيه اليوم ماهيش واصله للانسان ماهوش فاهم ماهوش واعي
2: انت توا كيفاش نحكيوا مثلا على المعلومه الطبيه فما ابجديات في المعلومات الطبيه مثلا التدخين فمش انسان توا ما يعرفش انه التدخين مضر
3: لا
2: ما فهمش هكا ولا هيك
3: هو ديجا يقول لك خطر مع الباك وفي حد ذاته يقول لك يقاتل
2: هو يقول لك تكيف هو يتكيف هو يبدا يكلم فيهم وهو يتكيف ويقول ما اللي ما يتكيفش ما هوش راجل يعني انت لهنا اصلا نضرب حتى الصميمه نتاع الامور العلميه المفروغ منها معناها فهمت انت تقولي شنو هو الاصل في المشكل الاصل في المشكل نفسي بكل بساطه نفسي بحت معناها على خاطر الإنسان بيطبعه هو إنسان يرفض إنه يكون مريض إنه ياخذ دواء إنه يواصل بالدواء هذاك على طول عمره الفكرة هذه أغلب الناس يرفضوها دونك وقت اللي أنت يطلع لهم واحد طبيب أو نقوله كان طبيب ويقول لهم راكم تنجموا بالطريقة هذه توصلوا لنتائج وكذا كيف ما الغريق اللي بيش يشد في قشة ويقول لك أنا مش نخسر خنجرب ولما شفنا في برشا حاجات راه ثم عنا يا هلا راهو ناس تمشي المشعوذين وناس تمشي الوصفات خطيرة معناها أنا احنا في عنا في طبة السكر عنا شكون يقولون مش بيكم تزرقوا في الانسولين وفك عليكم من الانسولين وهاو يجيوا اعملوا بصمغ ما نعرفش شنو وبدودة ما نعرفش شنو ونشيلوا الانسولين بخلاف هذايا بخلاف العوضي ولا من غيره يعني الناس اي حاجة تشوفها مش تلقى فيها امل تعنكش فيها كاي كسوا ماكش مش تحكي معاهم بالمنطق وبالعلم وفهمت وفما الناس ما تصدق كان ما تجرب وقت اللي تجرب وتشوف قدامها تولي تقول لك لا صحيح وطلع عندكم الحق وكل شيء فهمت برشا مرضى يقول لك ما تدخلش فيا انا كيفاش ناكل قول على روحك لكن ما تضرش غيرك ما تمنعش الماء على غيرك خاطر فما وصلوا ناس منعين الماء على صغارهم انا يقول له ما تشرب كان نص ايترا ماء معناه تصور انت كيفاش يوصل اللي يعرض غيره للخطر دونك لهنا نحاولوا ديما حتى فما برشا ناس يعرفوا شكون يتبع معناها يقول لك اني فقت بامي يتبع في نظام الطيبات يقول لك فقت بخويا يتبع في نظام راقبوهم ودوبا تراو انه فما وصل وصل روحه للخطر وقت ذاك يلزمكم
3: تدخلوا
2: تهزوه يعدي معناها خاطر فما برشا يخبي فهمت لهنا او كيما اني توا وياك حكينا هلا لهنا ديما الحديث هو اللي باش يفيق الناس ديما حتى كان نسمعوا كلام خايب وحتى كان يخونونا ويخونوا الطب ويخونوا العلم ويقول لك ما فهمش علم صحيح وما معنى زي الكل ديما نسمعوا فيه ومش نقعدوا ديما نسمعوا فيه فهمت لكن ما يلزمهاش توصل للإنعاش ما يلزمهاش توصل لأنه إنسان يخسر كليوية ما يلزمهاش توصل لأنه إنسان يعمل جلطة على خاطر قاصص الدواه متاع الدم وإلا على خاطر إنسان منحي الماء والماء ويسمع في كلامه هو كي هو قال أني نقعد بالأيامات ما نشربش ماء في الأخر هو ما تبجلطة معناها في التشريح متاعه تعمل على مرتين ميت بجلطة خاطر عقود فد معناها فهمت يعني هو بيدو ميت بالنظام اللي هو تبعه في الأخر وبالدخان اللي هو يتكيف فيه ما أكثرش من هكا معناها كدليل
3: واضح دكتور شكرا لك دكتورة أسماء بابا على مختلف المعلومات اللي قدمتها إن شاء الله راو مرضى واعين ومرضى فاهمين الأوضاع اللي هي فيها مقابلين أهم حاجة قابلين المرض متاعهم خاطر المشكل كما قلت أنت نفسي بامتياز
2: نفسي أساسا أي لأنه كي نحكيه بأمور علمية من بعد الناس الكل تجي لسنية راهو في الأخر
3: واضح شكرا لك دكتورة نورتنا وشرفتنا في الصباح بقيت يوم ممتع إلى اللقاء كما كنت تسمعون حاولوا نلتزموا نشربوا الماء بكميات كافية نحاولوا نتجنبوا الإجهاد الحراري شيح الماء نعسوا على تنسيون متاعنا 3 وجبات ضرورية أكيد أن نحافظوا عليها شاء ربي يحفظ ويديم الصحة على الجميع هذا شو كان عنا في الانفيتية لانفيتي 36 دقيقة بعد 11 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم وصبحية الويكاند مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم سواء عبر رقم 71-134-396 أو كذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام خليكم في الاستماع راجعين
4: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية
5: بقية الشهر على ميرم افام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى اثار في بنيان الدار
6: تراها بربي يقول لي كيفاش
5: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24-763-714
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او

0: صحيت الويكاند مع هيلا بنجيما مقيت الشهر على لارما فام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 6 دقائق مازلت في عمر صبحيتنا لليوم. يا رب ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم، ان شاء الله كنا قدمنا الاضافه. كذلك احنا مازلنا مواصلين مع التعليقات، مازلنا مواصلين مع اكيد مختلف اهداءاتكم ومختلف رسائلكم سواء اللي وصلتنا عبر الهاتف 71 134 396، او كذلك مختلف تعليقاتكم تحت افيش البرنامج اللي تلقوه على صفحتنا الرسميه باج اوفيسيال راديو رما فام. مازلنا مواصلين مع التعليقات. مدام سميره زاوي تقول صباح النور والسرور والورد المنثور، شكرا لك. مدام إيمان الميل صباح الخيرات، أكيد يدخل تعليق متاعك في إطار النقد، شكرا لك على الرسالة ناخذوها بعين الاعتبار. مدام حياة تقول صباح الخير هلا، تحب تقدم تحية لزوجها سامي الغضبان، تهنيه بمناسبة عيد ميلاده وتقول له كل عام وانت حي بألف خير وربي فضلك لنا.

تعليق الحقيقة ما قدلوش إجابة، لازم نحاول نلقى الإجابة. مدام ميل إيمان تقول البرنامج متاعك فيه حديث برشا، بصراحة يقلق. برنامج إذاعي مدام، شنو تحب تلقى فيه؟ معناها وظيفة الإعلام، وذكرك أول ما درسناه في دروس الصحافة، هو الإخبار والتثقيف، ومن ثم يأتي الترفيه في إطار تقديم الإضافة. معناها انت برنامج اذاعي فيه حديث، فيه اكيد معلومات، فيه ان شاء الله نرجو ان نحققه من خلاله الاضافه. شنو تحبوا معناها يكون البرنامج؟ نتمنى انك تقترح علينا جمله من الفقرات التي تستسيغينها حتى نثري بها البرنامج. الحقيقه تعليقاتك من هكا يعجبوني، خاطر بالحق معناها يخليوا الانسان يقيم روحه، يسمع كذلك آراء مختلفة، خاطر الإطراء وإنه ديما يشكروك ديما يشكروك جميل، وإنه كذلك ينقدوك أو يحاولوا يقدموا بيك في إطار نصيحة كذلك مطلوب ومرجو. أي إنسان ما يقبلش النقد راه بالحق لازم يراجع روحه. أما تعليق من جونغ فيه برشا حديث وما فيش معناها نصيحة، من عشر راه تعليق لا أدري نيته، مع أني أحسن أظن في هذا التعليق. سماح لك حال صباح النور، تحب تقدم تحية لنفسها مدام سماح، تحب تفرح بروحها اليوم بمناسبة عيد ميلادها. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير ودمتي مستمعة وفية، وإن شاء الله ربي يفضلك مدام سماح.

نجيت بابا أحلى صباح الأحلى ناس صباحكم زين ورضايت والدين. كذلك مدام زهرة زقر تحب تهني صديقتها سماح لك حال بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

0: مدام منيرة أبو زعبية، صباح النور والسرور. تحب تسلم على حفيدها زيد وتقول له ربي يحفظك ويطول في عمرك. أغنية جورج وسوف ذهب يا حبيبي موجودة منير، تطلبها مدام سحر بالراجح، لتتمنى للناس الكل يوم سعيد تقول نهاية أسبوع موفقة للجميع. نسمعها بعد شوية في البلاي ليست منير، نسمعها بعد شوية في بلاي ليست إهداء منا ليك مدام سحر. مدام بسمة صباح الخيرات، مدام ليلى صباح النور، وكذلك عنا تعليق وصلنا من عند مدام سلوى تقول يومكم سعيد مبارك. احنا هكا تقريبا نكون وصلنا لختام مدام إيمان وصر على التعليق، تقول شوية غنية شوية فتلكة وشوية ألعاب. حاضر يلا الانحاء ان شاء الله نبرمجه ونحطه في الصبحية اللي كانت شوية فتلكة شوية ألعاب، مع اني اني خذيته عليا ياسر شخصية جدية زعما كين فضلك أنجح منير يشك في ذلك. شكرا لك على التعليق مدام إيمان، بالحق رأى والله بكل صدق وبكل إن شاء الله أشهد ذلك الله على صدقي، راني كيما نفرح كرا تعليقات الجميلة، كذلك نفرح لما حد يقول لي كارك تكلمت كذا اليوم حسيناك تعبة، هذاك يدل على الإنسان وفق أنه يوصل لقلوبكم، وما ينصحك كان عبد عزيز عليك وما ينصحك كان عبد بالحق يحبك ويحب لك الخير. شكرا لكم على المحبة، شكرا لكم على الثقة، شكرا لكم على المتابعة. مرسي بوكو. منير سلامة كان في الأخراج، كنت معكم هلا بنجيمة كوتي ميكرو، ألتقيكم غدوة إن شاء الله، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8:30 النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفا. قيت الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: .net.
1: تقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقية الإشهار على نارم أفهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: المزيكا نون ستوب على رمى فاما بنت المزيكا نون ستوب على رمى فاما

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالل؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
0: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحو ماليمينيو والبولونة ايناكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8 رقيت الشهر على نرم فام.
2: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى اثار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
2: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
4: اوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
2: صار هذا علاش ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدنس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبه لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدنس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
2: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هاتك النمره هذا
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: موسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
3: خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيدي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش؟
2: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة يزهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من سيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنة.
3: كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. على ارم اف ام.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على كرامة فام مع عقارات جلولو. من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهار على كرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: Maukaya pane.
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: موقع بانيك.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على كرام فام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي.
2: بالجارانتي.
0: لحظة، ما زالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: Publicité.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رمفام.

0: Média
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: تقية الشهر على rmfm. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466 بونجو بمساكن بن على بن
2: كبليسيتي
1: برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لبروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
2: كبليسيتي
1: كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29-052-053
0: جريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24-763-714
2: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: تسمعونا
1: @rmfm.net بقية الإشهار على رما فام مع عقارات جلولو. من توا تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم إف إم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم إف إم.
4: الموسيقى نون ستوب على أرم إف إم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم إف إم.

0: Monsieur Avila, bien sûr. José.
1: بنادم شنو ممكن نقول لهم؟
2: خصي مرة ديالي تما الجبا إن حصلت لك شي حاجة سي شريف عاد تخربق لك الشاشة
1: فين بحال بالله؟
2: إيه والله
1: فين مجال؟
2: مجال على اليمين
3: يلا
4: سيكي الموسيقى نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. تقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في

0: رجلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك يكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: كبليسيتي
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام اسمه

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الإشهار على RMFM.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
3: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش؟
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام.

0: اسمعونا
1: @rmfm.net بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه. تحب على سمارت فون جديد باحسن سوم وجوده عاليه ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
1: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا هاي تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: أرم اف ام.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM. كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: موسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. قيت الشهر على لرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: رقية الشهر على rmfm. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك. النوبة.
4: النوبة.

0: شركة تونس كاسات المنطقة الصناعية حمزة
1: النوبة
2: النوبة
3: تسمعونا
1: www.rmfm.net
3: rmfm.net
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام راديو رما فام رما فام ديما معاك ديما معاك.
3: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: rmfm.net سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. رما فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
3: وسمع الصوت.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.

المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام.